0: باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرف باشا باشا لا ما اقولش باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عند اخصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه رميكوا في الزباله ما فيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش شحسه فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيبي

0: باز شوطن من الدولي موت باز جوزو عدو حمار كيما كود بار ريد روم سيسات صاري قول بار من الدقري ديسات رامي كورتا كيما لون بار نشوفك شباب بزاف والناس بزاف في حوزو اللي تجاب مساك جايم ليس باس كيما عيسى جاك مساس كرونت قل كارهان قابل ساك
1: دير دير كيما في صالصال كيما تو دير دير كيما في صالصال كيما تو
0: قلو بندي ماتير جي سبورتير خلاص تعليهم مارتير

بلاصي تاتيري فازي ملاكاش انبي حكي جي لاداش 14 ديمون كومبي فلاتات كرابا باكي بو بندي فتاتاش جيني اللي مني فلاش بول جنبي تكمباري شيكور اللي حكم الكود فارم دونك فلوخا ما جو كلام يكون فور كي شغلتي انتي بالكول